رحمنا دينا دحي طميق سور علان رحمنا درخ شبي علان رحمنا بلا تتبرك عودنا

رحمنا تومر اغزاخ رحمنا بلا نيدار قامن كما خبيدير بيا عبور بيا عبور أدوناي عالفنا بيقرا أدوناي أدوناي سلحتال عمونين وحطانتين ونحلتان وانشيمونا بادو بايمي خوع معاسيم جيبوني من عمود ببير انزحيم التجيب.

رحمت لمعنا ولو شبت بين رقام سعوما من حوت عزوت عزونا حوت سقط رقدي سمتم شمي حمام.

في شامع الطاب نقين بيسا نحتى العمرين وحطتين ونحلتان ويلو وين ويلو يا بوتين تعصي منو خلات وحزة لخبا مش بار.